أي تمري وفشتي شمني وشقو ياي لخين هين نساخ اتدركيخ بسيرم وغادرتي اتقدرها ونتي بوتيها لو تمتا وردفا اتمئاها بيها ولو تسيغ اتمتا